0: Grace Abrams, that's all true. عالدلودوك في ضوء ال 18 منوطة بحلسة فوق باي بونجو كبيرة جيمي اويك on باي breakfast بحلسة نسبرا لسكلك البدو تاع الجورناتا الطيبة اسمى دين الجيمة تا كل يوم ادناتو بار بليتي النوتي من لوكي تابك جي سجد الرتورنا الجيمة دي لا فتت اكتر من جيمة صح ويونو نيدا قلبي تخبط تبدا تخبط لي تطليطه يور بربا بالبطن موت بونجو كبيره امبارح عندك تشانس اللي تاخذك البي ار باللي تي ان تي وقت النسا 9930897 اسمع ادن نسا شوكم على الستاير تاعكم تاع باجيفيل طيب اقول لك ترى لك ترى ستوريا طيبه وحلوه قوي تكون شي تكون تنزل تكون ستوريا صبيج بيجي لك انا من باتلنا اللي باجيفيل فور اكزامبل التا ا مال مراتيه او يوم مال بارتنر انسوما البيره اللي شفنا هذا المساء شر من انتلا يا ذكرى الربيحه تاع ذاك البار باللي تاع البيره قالت انك
1: ارينا تمول باتش فيلتا سبيس اتمت ليت شهاجه لا توي بيرلا ايد كارد شي دش ولا فريد الباسكت والباسكت ان فول اما نينا بيرسون افيرا كويتا ومستهيه إما متى نتلو جو كلاب وارا شي عشر منوتي كلها تكون ياب لينا عمل تنين نسفن سو نسان عيد الهاجة اللي تلفت جو قاشر بيل إيا المستهية
0: قول برا سينا كيف كده الاخر اد انت كلمه دوار فرتين التليفون ادنا جلت لفتو جاباتش فيل اد صبيحه بين جلت لفتا كريدت كارد جاباتش فيل مو صبيحه دي كلا نها بوزيتيفا خلاص بيجي اسمه 9930897 قبل ما تقولنا دوك البار بليتي على نوت من لوكي تابك جينز ايدنا الستوريا تي اكلات ما باش بال انك تتسد ايدنا جلت ليفت جاباتش فيل يا ويكلت ايت ما شخات طب كيف شها جلت تكون بتشانس تربح دوك البار بليتي بتل نسا 9930897 ان قبل ما اكثر لسه اتشيرن عزيزام فوق باي بونجو

0: Monge, kvíra dalo du sem fender ol via din flim kiena kif do il dusna sona shrin fnof sta jema il lum di knet rain me in bonjo kvíra li lisa li na fil et ismana tkun et ismana ta kul jum u għada kif batatina nibatu lek bewsa kvíra lisa grazie hafna ta li tisma ta ftidilo kon edin rebu par biljetti al not even lucky ta big g's rebahni jom il persona adna kif irċivejna messaċ كبير اتكم لك اللي بروبليم باش ندو اوبرا صار نشيلنا من توم شلستي الدين الستوريا اللي عندي ريلاتاتا ما باتشفيل هنزمو انونيما طيب وهتفهموا الفي برو ايا ستوريا كبيره كبيره وفي الفردة نحسب اللي اوهفنا اللي عندهم من هذه البيتشة الشول سفورتوناتامنت اسمه دا شين دا المساج
1: عرفت الزربونة تياو كين سليبون وكان لويسو لونغو ونورا من لولا رفتو ونرى الزربونة تتفايلة الزربونة تياو وبتيت سبت مالبيب ونسبت ونسبت وما يريدو شيب تولي وما تبيت نقضو من ساقه من تحت البيب عشان دونايت لكينو وما يريدو شيب تولي
0: وما تبيت
1: بالكلمة تاكولا يهرجو اثنين لي وما كينو ما أهرا وقال لي
0: ترجع؟
1: درج إن أم لحلق قال لي عش قالت لي مش ندخل معها بش نرى حتى عمل تويلت ازيد فايلان دبزون اللي شهات بشي قطي على حتى عمل تويلت اجي في بكر هين شي تلفتا استينا تفايلة كويتا تلفتا بديت نعت نحسب فوق سدلو داك الهين وليلة بديت بكر هين نحسب اتشتلا المسلوطة استينا فرا كويتا ما تلفتا
0: عندك رجم عندك رجم
1: تويلت فليم كين شي وطنت كم بديت نايت ونسبت اللي يحرجون البونسر سا اي اي تي وفلاريا سينا قط ما كانتش نايت مهات باتش
0: مسكينة عندك
1: رجل وطنت بني تخل شادو سلف عمس فكارة ادي اش لك ما تقولش برسلا تايل شليت اللي يحرجو البونسر من جو كلاب خرس لورا اي تادا
0: لا عزيزة
1: اما سمى واندش تقسم ملوكي لترالمنت اش
0: فيرو فيرو عندك تقسم ملوكي او فوق دين نهزب اللي حقك مش بار بليتي كي كنستا نعمل الشو عليك بس وحدك اما الى ليش بار بليت ازمه بزي يا تلت بجد الشو بونجو كبيرة بروسة كبيرة لدي بروسة هنزمو انونما نحسب بلم السفيم توالفي 990897 كومبلو باتولنا نوزم لوك زبك جيس رتورنا مش ديس فرايدي مش بتاع دا جمع وارا الجمعة تاع الجمعة دي هلا ونيدا وكل اسو يبدا يقعد نتفرفير بونجو كبيرة نكون بول انكمبلو على الساعة جو اند اوف بيجينينج فوق باي

I just might Bruno Mars for in the 7 Bay و عندي كمنا الاكثر في الماتسترام بالاترايد فايتي وتبدا تندونا كم التكنولوجيا اتافانسا كيف عندي كم نتكلم دور التكنولوجيا والايفونز وما يقدر اللي صاروا الاول World Humanoid Robot Games جوا تشينا ويقدر اللي روبوت بارتوكولاري عدو كم عبس اتليتا بيوتوس معروف مدوار الدنيا نتكلموا دوار دان كله على 6 minuti اهرا بس

Dominic Fike فوق نادي 7 ميك بابزور النفسية. وده الوقت سرناي لك كيف انت تسها تربح البليتي الشو نورم اللي ساركونا تسير دان الشار ستيس خطلف من كوليغا تانا ربابل من تفلي ما شو اتن ريفري عليك الده الوقت.

كيف يدق الغميس إذا تعيت اللي وصل الويكند بس كل ما يكون فضل الجمعة أو الويكند يا جماعة على كمان نبدأ الجمعة في البدو سبتمبر الفات اللي بدأينا سبتمبر عليك شي في السر اللي وازي سبيتشا سايف سبيتشا يونكلا فورسي عليك سبيتشا سايف متى يطلو تفال لسكولا يو فورسي الفيريتا متى تتفل الكونديشن غالية السايف يسبيتشا في الفيريتا متى تسبيتشا سخانة ما مش كل غاتسو يارت من السايف ديفرنت يوم منو كل يارت من السايف تياو متى في الفيريتا يقفم امور البهار انتي متى وط من السايف عليك بات لي مساج فوق واتساب فوق 99 3807

چه throwback دی کم کنه تا جوونی تا بریتنی سپیرز بیبی one more time فو بیشانه لونه کفت تالی نیرو اتلا کلی اندی چه ها جس فکیالی علی کلی تکون چهینا همس تلف اورو آنا تال بیب خالیسا آنا کمپتیشونی لخط بداد دالو وقت افتر انفرماتیونی نار اثنین وقت البرکتش شو تا جیمی و وین پرو هانا ایلک شاجا زایرا علی سادیش تکون چهینا گراتی الووتر آرت کونسپت آنا هنکونو مترنبو کامرا تال بانیو والور تا همس تلف اورو و باش انت تروح دين الكاميرا تالبانيو كل ما عندك تعمل تبدا نرترات الكاميرا تالبانيو تياك يك فورسي عندك زون بدي لويلك تايت عندك زون بدي الكاميرا تالبانيو اما اطمى بدلتا يسوى تشانس تياك اللي تبدل بشي سو يك انت تخسب لي عندك الكاميرا تالبانيو غرافي وانا بزون تنبدل تبدا نرترات تاكا ومبات انتم ستسن برا هتجو تكاو ليما كاميرا خاقا ليما كاميرا تالبانيو ام برا خاقا لكتالي كولايك ديك الجلو اب ديك التشينج ibatinna fuq WhatsApp fuq 99-000-897. Iktar informazzjoni nhar it-tnejn waqt il-breakfast show ta' Jamie Owen.

اسم الارتيستي رينا اكثر من ضربه جوا بايزنا طيب لك اللي كن بروفيو ثلاث ضربات بايزنا جيسون درولو دي كانت ثانك يو دانسينج فوق بي الليربا فلاشيه سكوزاني الليربا فلاشيه شانيل لونك امشي ضربه اللي رايت لايف انت جيسون درولو هنا ارنا الشي اللي نراك ضربه منهم وقت الام تي في عشان نفتكر ضربتين منهم جي في الام تي في وضربه الاخرى جي في شي حاجه اخرى ما بوليس مش هتجيني جو مخي فيك ان جي Jo forsi kiku kelli nsaqsi klim artist ixtiq tara ġew pajjiżna illi għadu ma ġiex. Kiku kolli naħseb hemm naqra artisti mhux ħażin sewwel li nixtieq nara, għalkemm sar ikolna ħafna talent tajjeb hawn Malta ta' barranin li jiġu u jagħmlu xi kunċerti jew forsi xi DJs oħrajn, ma bħalissa hekk kiku kelli nażel wieħed naħseb nixtieq li nara l-Harry Styles Malta. X'taħseb inti l-min tażel kiku?